0: Cosmo.
1: كوزمو بالعربي.
2: متابعينا الكرام، أرحب بكم على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارما.

أنا داريا فارمن معكم يومياً على إذاعة كوزمو بالعربي عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلاً.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، نلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا على هذه الموجات. أتمنى الآن لكم ليلة طيبة، تصبحون على خير.